0: G to recognised business leader.
1: Good evening, I'm Janice Peterson.
0: And I'm Anton Enos. Also tonight, police claim a record drug
2: SBS Senatat Alam, Watru Mishet Achu Dishtemfaraan, Ab SBS Ab On Demandin, Yakarab. زابا علمنان حزبان بفولي اب اس بي اس ديتلاين سول ساعت شعاتن فرقان اب اس بي اس ويدما اب اون ديماند يقرب ناي اس بي اس انسايد زيت الشلمة مدب كوينو ووانا وكونتات كال اوتزيد فروزكات وزعباتات تقرب مدبيو وترو سول ساعت شمونتن فرقان اب اس بي اس اب اون ديماند يقرب SBS Sport بزعبه وددرات بشكلتا موتر سبورت علماو اتلتيكسن كال مدبات بمقرب اب قدام النت زسرع مدبي ناب sbs.com.au/sport بزحو
3: The Lord Season 4, The Arctic.
4: 10 brave souls, far from home, close to freezing.
5: It's a whole new frontier.
6: Oh my God!
4: Alone Australia streams 15th of July on SBS On Demand.
2: SBS Audio App Lomi Download Gerkum Kullom Tfotwom Medebat Kitsam'om Jemru Kab App Store Way Kab Google Play Bineta Ktrkhbo Tkhuliyhum
7: Kab Diyom Kutkonulu Tkhulu Abdi Na Australia Ngelchulu Tkhusso Tagalichomallo Falamagin Itaziyu Hagadasi Zukhon Hitto Malsi Nirkabaluske Nezigitim Waych Otaku Sagri Football do nubolo ways soccer ilna kintuwo.
8: I think we should call football football.
7: Ane nuguzagrib Australia football ilna kintuwo alna ilay hasib soccer tabahilu ituwo ani riu. Gin football zibaleta agababi maslani.
8: I think is the best way.
7: Izia Heather Garyuk wana kaidit kuguzagri abetahfet football Australia. Nisa kuguzagri bufulimat an akatati way hawafi zukane sportiyo. زجرم زقنة حدنة بتشعة مليون أمل لهجر تساتفت دما اللو تبل.
8: It's the largest participated.
7: أبز هجر زل على تساتفه أب سبورت زلون بقولت في زعبي زلونيو. لعلي سمانين شوعة زتفل عليه مبوق العليتات. سلاسان حمشان زتفل عليه مدبات قانقاتات أمل لا كعسجري أبا أستراليا لونا. لعلي سبعان كلتن كاميتي كاب تساتفتي أبدج كم زتولدو نفلتينا. قعس أجري إتا أزيو حقا في زقن سبورت أبزها قر مخانو أزينا نحبن هبو بنات قعس أجري أبتي بزيت عري دهرا بايتا تسوتا عدمه وي عقمه بزي قدش كمي نسباتي حبر ويك أرارب زيت سرطيو أبزيت حتى سرطاو درجة كابر بعته وي حموش عمت عدمه جميركم كتت أوتو تقولو وي منكس خاساتكم كم تنايك أدم انتزيكوينو مسحانتي كأسيلوم إناخدو كعسا قريزي تاوتولا غانتا كتسمبر تقولو تبوغ حساب دوي مسل بيتحفات كعسا قري أوستراليا وي فوتبول أوستراليا كجمورو لوم تقولو بزاحت مسالة تياتات اللوو أمر باب حابريتهم كعسون متوات منقر دي زتحز بلاي فوتبول زبل قت وي بلاتفورم كترخبو يخوم كتبل ميس غاريو كتقلت
8: Play football is football.
7: Play football. وقعوي ديجيتاو ما بقسي حبر تاتات كعسا قري محبر سب. ناي بيتحفت فوتبول أوستراليايو. إزي بمسارتو أملا هاجر نيتات عاتي أسلت أنتي دانياتاتن ولنتنياتاتن زقل قليو. إزي مالا دما مزقبا كله أملا كلن كلبات وددراتن أبالات فدريشناتن أفلوت أيهلو مالتيو.
8: Member federations.
7: بأونلاين أبلاي فوتبول مسأب كبابي خم التركب حانتي كلاب ويغانتا كتمزقبو تخولي خم سمناي تيتسوتا حوقاف النتيو نناشن عبيتن زخنو مدباتالو نتتسعوتي كدامو تزبطات نفولي حاجزات عنا ويسن كل النازد اليوم تتسعوتي كومون كاب بحالن قوانقوان زي تفلالي محبر سبات زمتسو تتسعوتن مربب حبريتا فوتبول أوستراليا كتفتشن كلهم The Mini Roos Settlement Program Common, The Multicultural Youth Program زبلو كترقبو يخوم آرون ديبدين حلافي أغل قلوتات محبرة سبن أبالاتن مس فوتبول نيو ساوث ويلسيو نسو إزوم مدبات مس فوتبول أوستراليا بحبار زكايدو نتس آتبا قصوتات يوم يبل
9: Both of these programs are
7: كلت يوم إزوم مدبات بمسارة